0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول

محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ود في الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى. في البداية يبدو الأمر عادياً، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالباً. حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير، بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى

لا ذلك بكثير، هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، توام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

صباح الخير يا إمارات المحبة. الإمارات وطن يصنع الأثر دائما ويترك البصمة في أوطان، بس تنقاس بمساحتها، وفي أوطان تنقاس باللي تزرعه في الإنسان من قيم ومن كرامة ومن ذكاء ومن اجتهاد ومن إبداع. والإمارات اختارت من البداية أن يكون الاستثمار الحقيقي في العقول وفي العلم وفي الفرص وفي الإنسان قبل المكان. ويوم يبدأ كل واحد منا يومه بإتقان عمله، باحترام وقته، بخدمة من حوله، فهو مو قاعد بس يبني نجاحه بروحه، ولكن أيضا يضيف لبنة جديدة في قصة وطن عظيم يكتب مستقبله كل يوم. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله، وإن شاء الله الجمعة يا رب العالمين مباركة مليئة بنفحات الرحمة يا رب العالمين. حياكم الله، بدينا وياكم مشوارنا الصباحي. أحلى صباح على إمارات أف أم، ومتواصلين وياكم أكيد عبر الأثير وعلى التيك توك دوت كوم. تيك توك يقولون دوت كوم، لا ها، على التيك توك إمارات أف أم لايف. حياكم الله، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله وين ما يوصلكم أثير السعادة إمارات اف ام. عسى أيامكم كلها سعادة وصباحكم جميل يا جميلين. حياكم الله أيضا على إمارات اف ام لايف على التيك توك. فاطمة الزعابي من بدري بدري بدري صباحك الخير من بدري. حمدان يسعد صباحك بالخير يا حمدان. سهر الليل مواصل يعني دمنك سهر الليل والحين بعدك واعي يعني مواصل. حياكم الله مستمعينا. تقدرون تتواصلون معنا على التيك توك من خلال موقعنا إمارات FM Live أو على الرسائل.

النصية 3-6-6-6. انزين اليوم في في في عند اليوم خلتي لو كان في آلة سحرية تقدر ترجعك لي دائما. أنا ما أدري ليش أذكر الماضي بس شو هي المهارة اللي تتمنى من قلبك إنك لو تعلمتها قبل 10 سنين وايد كان بتفرق. شو الشيء اللي مهارة اللي تتمنى لو إنك تعلمتها قبل 10 سنين كانت وايد بتخدمك؟ وقول لنا ليش. بعد الوقت بدري الساعة 11 بيبي آفيق في كندا تتابعنا. صحيح صحيح. يلا يا إن شاء الله توصل سالم وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق. إذا كنت هناك تدرس إن شاء الله يا ربي تكون من الناجحين الفائزين. سهر الليل وكندا مش أوه الله. زوفي يا زوفي تقول الكورشيه مرة ندمت إني ما تعلمتها لأني من أنتي من تونس. حياة إن شاء الله. بس الله هاي العصايتين شيء تقعد شو أنا كنت أتخيل نفسي شيء في قاعد على الكرسي هزاز وأسوي كروشيه أي شيء ثياب شال غطا أيوة المهارات اليدوية هاي وايد جميلة. بعد شيء من 10 سنين ليتك تعلمتها مهارة ليتك تعلمتها من 10 سنين. إذا اخترت شيء لو سمحت قول لنا اللي ولماذا. صباح الطاقة الإيجابية اللي بتنزل في البنك اليوم. بعسكوري يسعد صباحك بالخير. لا لا ما يستوي بعسكور. لازم مهارة مهارة مهارة تتعلمها. أتمنى أعرف أتمنى أعرف شبر أمر لعبة الأطفال. لحظة أنا برجع لزهير. أنت مش من تونس من الإمارات. حياتي الله. أوكي حياتي الله. أنا فكرت تكوني من تونس. إذا في مهارات يعني لغة جديدة لو أنك تتكلم فرنسي. الله لو تتكلم انجليزي ومن 10 سنين جانك الحين وين. ولا مثلا انك تعرف كيف تدير فلوسك. يعني يوم كان الوالد والوالدة وانت توك متوظف يقولك يا ولدي بروحك مصاريفك يعني مقدور عليها انت الحين بروحك باكر بتتزوج بتبي عيال وفر وفر وانت ابدا تعبي فلوسي. ايوه ندمت ها؟ ندمت. أوكي صباح الخير المصري صباح الخير. كنت أتمنى الله فاطمة كنت أتمنى أتعلم الرماية من صغري لأنها تجمع بين قوة التركيز وسرعة اتخاذ القرار والانضباط. الله الله بالرماية بالسهم ولا بال أظن في أماكن هني يتعلمون فيها الرماية. كنت أتعلم أوكي. ندمت أني ما فتحت بزنس. بعيد الشر عليك من الندم. كل شيء له وقته لا تستعجل. إنزين بعد في أنك تتكلم قدام الجمهور من 10 سنين. والله لو على المهارة هذه من 10 سنين بتكون أنت الحين وين تاكر كارلسون. بتكون إعلام كبير تكلم وتحدث كبير. صباح الريحان ريحان الشحي تصبح عليكم يا سبتيتج. يسعد صباحك بالخير يا ريحانة يا حلات اسمك. انزين في تحت لازم ارفع. ندمت اني ما استويت لاعب كورة كنت الحين العب بملايين. ايوة كنت على اساس لعيب حريف انت اللي كنت انت اللي بتكون العلامة الفارقة. انزين ما شاء الله فهد يسعد صباحك.
زين يلا.

0: أنا ويا الجبل ندور مكان نتعلم فيه الرماية. أعتقد هي وين يا ربي؟ في هذه الفرسان يمكن. في أنا في أندية بعض مخصصة لهالشيء بعد. ريحانة، كان خاطري أتعلم مهارة ركوب الخيل وفن المكياج وبرمجة الكمبيوتر وإعلامية ووايد وايد أشياء. يا الله يا رب العالمين أن تتعلمينهم كلهم في الأيام القادمة والسنين القادمة من حياتك بإذن الله. هي أنا علمت عيالي الأشياء اللي أنا كان خاطري فيها، الخيل والرماية والغولف والفروسية والتنس والسكواش كل شيء. أحيانا الأهل يعوضون الشيء هذا في عيالهم. خلينا نروح اللي فاصل القصير من جميلتنا كوثر وراجعين.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
4: عشان جي استخدم اي اند ماني.
3: شو اختلف؟
4: تطبيق واحد فيه كل شيء.
3: كل شيء؟
4: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
3: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
4: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
3: بهالسهولة؟
4: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
3: اقتنعت؟ بنزل الحين
4: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
5: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
8: الحين انت تسمع
9: احلى صباح
8: احلى صباح.

مستمعينا حياكم الله من جديد، وبخبركم اليوم عن بان هوم، التخفيضات الكبرى لنهاية الأسبوع من بان هوم. بدأت الآن خصومات لغاية 90% على الأثاث والديكور، يعني لو كنت تفكر تجدد بيتك خذ لك لفة في بان هوم. وتقدرون تزورون أكبر فروع بان هوم في البرشة دبي، الزاهية في الشارجة، وفي مارينا مول في أبوظبي. خاطري أروح من زمان عنا مارينا مول.

رينا مول. شوفي أول ما بنت مارينا مول كل أهل أبو ظبي تشوفينهم هناك، وقبل يعني من آلاف السنين كان في حامد سنتر والسوق، بس التجديدات مالته يقولون وايد رائعة. فأيضا لو مريت مارينا مول في أبو ظبي تقدر بعد تزور بان هوم، واحدة من أكبر فروعهم، وتستفاد من خصومات خيالية على الأثاث الديكور، أو أو أو تتسوق أونلاين لو ما تبغى تروح مكان على موقعهم banhomestores.com. زين، في شيء فتح في المارينا خاطر يا روح، تعرفين أنت كثر شيء مهم، شيء مهم بشوف هذا الشيء المهم. انزين، اذا من الاشياء على فكره اللي تدرون لما سالتكم اول الصبح شو الاشياء اللي ود يعني الشيء اللي كان خاطرك تسويه من 10 سنين وما سويته، ومن قال انك لو ما سويته من 10 سنين يعني ما راح تقدر تسويه اليوم، صح ولا لا؟ يعني المهم انك توصل متأخرا، مهم انك توصل. يعني دائما احيانا الشيء اللي نفكر فيه ونعتقد انه راح علينا وفات الوقت عليه، لكن الوقت المناسب يمكن يكون اليوم انك تتعلم شيء جديد، تتعلمين فن المجاملة باوزير، تتعلم فن المجاملة. الله يعينك عيل الحين الصعب لا انت انك تلعب كورة بروحهم مساكين، وصل 30 قالوا له خلاص كبرت اختار شيء ثاني سهر غير الكورة. فن المجاملة، فن المجاملة فن اسمه فن فن الذكاء الذكاء الاجتماعي، انك تعرف كيف هذه ممكن اليوم مباشر بعد شهر وبعد سنة عادي تتعلمها ما يروح عليها الوقت. أيوة قولوا أحلامكم، قولوا تزلج على الجليد مذهلة تبى تروح سكي، يلا جربي. على فكرة هاي بعد من الأشياء اللي ما يفوت الوقت عليها، تتعلمين أساسيات بدين مبتدئين وبعدين تستمتعين فيها. صح، فكر في شيء خاطرك فيه ومن زمان لكنك ما سويته، شو اللي يمنعك اليوم سويه؟ باكر اليوم يوم تحس عندك متسع من الخردة ابدأ وبادر، لا تأجل شيء انت تحبه على حساب أشياء ثانية، لأن هذه لما تسوي شيء اللي أنت خاطرك فيه هذا يعطيك فسحة كبيرة من الراحة النفسية، من الإبداع، من بتشوف نفسك إنسان جديد. وصل شهاب الشاي، شكرا شاهين، شكرا يا شاهين، كنت قرأت الاسم لأن عارفة غلط. إنزين، ليست كل المهارات تكسب وظيفة، بعضها يكسبك أيوة راحة وثقة وقدرة على مواجهة الحياة بثبات. بهذا التعليق الجميل من فاطمة الزعابي نروح لفاصل ولنا عودة.

0: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكثر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
3: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
4: عن ماذا؟
3: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
5: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: في البداية يبدو الأمر عاديا، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا، حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافأة

0: مكافحة المخدرات، وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: أحلى صباح على تيك توك لايف، هناك
3: بتلقانا
2: شير هوانا. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
4: نعم، شكرا لزميلنا هيثم المرشودي على هذا التقرير المميز. وطبعا اليوم مستمعينا، اليوم 26 من يونيو، يتحد العالم كله في اليوم العالمي لمكافحة هذا البلاء، هذه الشر، المخدرات، لمكافحة المخدرات. اليوم هو اليوم العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات وتوعية الشباب والطلاب والأسر أيضا، لأن مجهود بين الأسرة والمدرسة والدولة، هو مجهود مشترك بين الجميع، مسؤولية الأسرة، مسؤولية المدرسة، مسؤوليتنا نحن بعد في الإعلام، ومسؤولية المجتمع بأكمله. المخدرات ما تستهدف على فكرة فرد واحد، لكنها تمس مستقبل وطن كامل. يعني تغيب العقول، فأين الإبداع وأين الابتكار وأين البناء وأين الازدهار؟ فهي شر يعني. كل قرار واعي اليوم أنت تتخذه بأنك تقول لا. تذكرون حملة لا للمخدرات؟ لحقت عليها؟ فدائما لا، جرب لا، مثلهم لا. قول الشيء الوحيد اللي أنا أشجعك أنك تقول دائما عليه لا وبكل جرأة، هو لا للتجربة، لا لضغط نفسي، لا عشان تنسى، عشان موقف صعب عليك تتجاوزه، عشان تعبان، عشان ديون، عشان متورط. لا، قول لا لهالشيء. الوقاية دائما مستمعينا تبدأ من البيت، وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تؤكد دولة الإمارات أن حماية الإنسان تبدأ دائما بالوقاية قبل العلاج. ومن شيء تبنت الإمارات نهج متكامل يجمع بين التوعية والتشريعات الرادعة وأكيد العلاج والتأهيل، إلى جانب طبعا دائما نشوف حملات وطنية مستمرة تستهدف المدارس، تستهدف الجامعات، تستهدف الأسر. لأن بلادنا تؤمن أن المجتمع كله شريك، كلنا شركاء في حماية أبنائنا. وأيضا الدولة عززت جهودها مؤخرا بإطلاق حملة وطنية موحدة لمكافحة المخدرات وتطوير منظومة العمل الاتحادية بما يرسخ التعاون بين الجهات الأمنية والجهات الصحية والتعليمية والمجتمعية. إذا كلهم يعني كانوا مرتبطين مع بعض، فكل رح يؤدي واجبه في حماية شبابنا من هذه المخدرات. لكن مهما بلغت قوة القوانين، على فكرة يبقى دائما وأبدا للبيت دور كبير، للأب وللأم، لأنهم خط الدفاع الأول. باب متسكر عليهم وهم في بيتهم، فهو هذا خط الدفاع الأول إنه يحمون أبنائهم. والسالفة مو بأنك تحميه بأنك تراقبه وتراقب تليفونه ولو بتسويها سويها بذكاء، وتسويها بأسلوب يجرح. هذا اسمع الأم، نصيحة أم يعني. ما يكون بالمراقبة الفجة، لكن بالحوار، بالحوار، بالاحتواء، بالقدوة الحسنة. وكثير من الشباب اليوم ما يحتاجون، على فكرة حتى الأطفال، غلط غلطة تعال بحاورك ونقعد يلا من رد من مدرسة لين أمست الدنيا وننام، وهو للحين في المحاضرة مالت الغلطة اللي سواها الساعة 7 الصبح ونحن استوينا الحين الساعة 10 في الليل. على ذكر اللي. طبعا الحوار لازم يكون حوار، لازم تعرف أساسيات الحوار، تعرف أن أنت موجود عشان تسمع وليس عشان تحكم عليه وتجلده وتعاقبه. اسمع أول، خليه تاخذ الثقة أنه يقول لك. مجرد أنه يقول لك فأنت قطعت نصف المشوار. لما ابنك أو بنتك يكون في حوار بينكم، استوى شيء غريب، استوى شيء موقف عليها أو عليه، يرجع لك أنت، ما بيخاف من عقابك ولا من محاضرات، ما بيخاف، رح يروح لك أنت. ويمكن هذا هاي واحدة من النقاط اللي دائما أنا كنت أركز عليها، على فكرة حتى في برامجنا من قبل، يعني من بداية مشواري في الإعلام، أنا مواضيع الأسرة هاي وتعنيني. واليوم نقول لا لكل شيء ممكن يهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا ومستقبل وطننا. وأيضا اليوم رسالة لكل أسرة إماراتية، لا تتريون ظهور المشكلة، تتريون ما تستوي مشكلة عشان نبدأ نتكلم عنها. ازرعوا الثقة في أبنائكم، خليه يحس أنه هو مقدر وفيه يتحمل مسؤولية ونحن نثق فيه. وراقبوا التغيرات بهدوء، خلكم قريبين من تفاصيل حياة عيالكم اليومية، التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. خصوصا اليوم هم مساكين، الدنيا عندهم مو بس يخاف من مثلا تاجر ولا من اليوم عنده، يعني قبل كان التركيز دائما على انتبهوا من أصدقاء السوء، عرفوا عيالكم معمنون. اليوم مساكين الجيل في غرفته قاعد في حاله في غرفته وفاتح السوشيال ميديا، واللي في آخر بلاد الدنيا يتواصل معه، ما في صارت ما في حدود، فصار في مسؤولية كبيرة عليهم أكثر وضغط عليهم أكثر. ومن هني دورنا وواجبنا نحن لازم يكون أكبر، يعني خصوصا طبعا مع العالم الرقمي، فالتوعية هني المبكرة، لا تقول بعد صغير، الطفل ذكي ويفهم، فالتوعية المبكرة هي أفضل وأدق وأفضل وسيلة أنكم تحمون عيالكم. لا تقول بعد صغير ما يفهم، لما أتخاطبه أنه هو كبير وأنه هو يفهم، راح يكون كبير وبيفهم أكبر من سنه، راح يكون واعي. بس وفي رأيكم اليوم عشان نحمي عيالنا من الوقوع في هذا المخدرات، هذه الآفة، شو أهم شيء تسوونه أنتوا اليوم

داخل الأسرة تركزون عليه مع عيالكم. هل اختيار الصحبة، تعرفون أصحاب عيالكم، تفهمونهم في وعي في المدرسة، انتبه انتبه في المدرسة لا تأخذ شيء، هاي الأمور العادية، وأنتم مع أي نوع من الرقابة. يلا بنروح فاصل وخبروني على إمارات إف إم لايف على التيك توك، هل أنتم مع الرقابة على أبنائكم؟ أعتقد كلنا بنقول أكيد، لكن شو طبيعة هذه الرقابة على الأبناء؟ زي أذكياء، لو أنت وايد تفتش هو بيعرف وبيكتشف أماكن جديدة يخبي فيها الشيء الغلط. فاليوم بنعرف منكم كيف تراقبون أو تتابعون أبنائكم بشكل يومي. يلا إكو أكثر.

0: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
4: عن ماذا؟
3: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
5: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
7: في دولتنا
8: الاستقرار ما كان صدفة،
7: بل نتيجة رؤية قيادة،
8: تخطيط حكيم
7: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
9: ونحن عيال زايد،
8: أرضنا تسكن فينا
7: قبل ما نسكن فيها،
8: وقيادتنا الرشيدة
10: ما غفلت عينها عن أهلها
8: وقلبها مع كل واحد فينا.
11: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
8: والمقيم يلي لقي فيها داره.
12: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
8: أرض أمان لكل من عاش عليها.
13: يجمعنا حب الوطن
8: وروح الوحدة
13: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
14: ودولتنا مثل اليبن
15: ما ينكشف فيها ظهر حد،
8: لأن اليبن الحاضر
16: ما ترك المستقبل للصدفة.
8: الإمارات مستعدة.
17: The UAE is ready.
18: ونحن بخير،
8: لا تشلون هم.
19: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
8: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
20: أم صح صح؟ أهنيك،
21: هذا صباحك بيبي.
20: آخر عدد.
22: وأبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم، بداية مع رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رئيس محمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عفوا، رئيس الدولة استعرض العلاقات الأخوية مع وزير الخارجية السوري وبحث التطورات في المنطقة. ورئيس الدولة يلتقي يتلقى تحيات الشرع وتمنياته بدوام التطور والازدهار للإمارات. سمو الشيخ محمد بن زايد، مزيدا من النماء والتقدم لسوريا وشعبها الشقيق، وحرص طبعا مشترك بين البلدين على خدمة الأولويات التنموية والمصالح المتبادلة. الإمارات تمنح تأشيرة دخول عند الوصول لرعاية 6 دول مقيمين خارجها. ممكن أقول لكم لما نوصل للخبر. أيضا اسمه شيخ خالد بن محمد بن زايد شهد إطلاق مشروع دار الفنون أبوظبي. الثقافة رافعة استراتيجية لتنمية مستدامة وترسيخ قيم الانفتاح والحوار الحضاري. وضمن الجهود الإنسانية للدولة افتتاح مركز الإمارات الطبي في شمال غزة. وأدنك للحفر تسلم أول حفارة جزر مدعومة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 5.7 مليار درهم، يشمل العقد 6 حفارات. سلطان بن أحمد القاسمي أشاد بتأسيس مركز تعليم الفضاء والفلك، وسموه الإمارات تدعم العلوم والمعرفة.

ورئيس الدولة ونائبه يعزون رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزالين. الإمارات تتضامن مع فنزويلا وتعزي في ضحايا الزلزالين. سمو الشيخ محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي. وبرعاية منال بنت محمد، دبي للمرأة تختتم برنامج تمكين بلس. وتعاون بين الموارد البشرية وحقوق الإنسان. طبعا اللي بحثها معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ودكتور سالم سهيل النيادي رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بحث سبل طبعا التعاون والتنسيق في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وقضايا العمل. خالد بن محمد بن زايد بناء جسور التواصل بين مختلف الشعوب والثقافات. وسموه شهد إطلاق مشروع دار الفنون أبو ظبي. وأيضا خليني أخذ لكم بعض تصريحات سموه. الاستثمار في البنية التحتية الثقافية جزء أساسي من رؤية أبو ظبي التنموية، والثقافة رافعة للتنمية المستدامة ومحرك أساسي لاقتصاد المعرفة. طبعا دار الفنون رح يكون فيها استثمار مدروس وطويل الأمد في مستقبل المنظومة الثقافية والتعبير الفني. خلي أقول لكم بعض يعني خططها لين عام 2030. 6000 شخص الطاقة الاستيعابية للمشروع، وبالنسبة للموسيقى نادي لموسيقى الجاز يتسع ل 250 مقعد، قاعة عرض متعددة الأغراض تتسع لأكثر من 2000 مقعد، أيضا مسرح استوديو بمساحة تكفي 400 مقعد، أيضا مسرح مفتوح، حفلات أوركسترا ونظام صوتي عالمي ومتطور. واو ما شاء الله. إنزين، أبو ظبي ترسخ مكانتها موطنا للإبداع وتمنح الجيل القادم منصة عالمية تليق بمواهبهم. يمكن لو شفتوا التصميم مميز جدا، تصميم دار الفنون، التصميم بخبركم أنه يمثل رؤية معمارية تستلهم الموسيقى وفنون الأداء. ذياب بن محمد بن زايد بناء جيل متمسك بالقيم الوطنية. وطبعا كان ذلك خلال حضوره الشؤون التنموية وأسر الشهداء اللي أطلق النسخة الجديدة من سفراء شباب الإمارات. وسموه إعداد الشباب الإماراتي وتعزيز خبراتهم لخدمة الوطن وتمكين شبابنا ليكونوا حلقة وصل عالمية مع المجتمع العالمي. أيضا استهدف عدد من الطلبة المبعوثين في الصين واليابان. إذن هذه كانت أبرز عناوين اليوم طبعا في صحيفة الاتحاد. في بعض الأخبار إن شاء الله رح نعرج عليها اليوم في سياق حلقتنا.

0: والسعر الذي لا ينافس شيفرلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: مراكز صحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الظفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: ما صبحوا

Tribut. خليك من ربوتي شوي، عندي خبر. أعتقد أن كلنا الحين فكرنا نسوي نفس الشيء هذا، بس قبل بخبركم مستمعينا عن بنك الإمارات دبي الوطني. تقدر تشوف المباريات في البيت وتحصل على خصم يوصل ل 50% على طلباتك من طلبات عند الدفع طبعا باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. وكل ما كانت المباراة أكبر طبعا زادت قيمة الخصم. تقدر تطلب من الساعة 9 مساء للساعة 6 الصبح، وراح يزداد خصمك طبعا مع كل نهاية مباراة لين ما يوصل لخصم 50% في المباراة النهائية. هذا العرض أكيد مستمر من 19 يوليو إلى 2026. أنا أقول ليش قلت يعني روبوت أوكي، بس بقول لكم شيء. طبعا من أمس وأول أمس إحنا قاعدين نتابع من دشن صاحب سمو الشيخ ربي يحفظه يا رب العالمين قطار الاتحاد. كلنا فكرنا نفس الشيء، من طبعا من نفتح سمو الشيخ خالد بن محمد بحضور طبعا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد. كلنا اعتقد قلنا نبغى نروح نبغى نجرب. سمعوا الجديد، 5000 راكب يحجزون تذاكر قطار الاتحاد خلال يومين، واقبال لافت على اولى الرحلات. تدرون متى اولى الرحلات بتكون؟ اخر هالشهر، اليوم 26 بتكون يوم 30 بتبدا اول رحله. طبعا واو، بتكون من أبوظبي للفجيرة. بس 5000 يعني لا، ما يلا اللي ما لحق اللي يبي يستخدم يجرب القطار. احنا بنروح بس مو بنا عشان أولها، مو بس عشان نروح من مكان لمكان، ولا عشان نعيش التجربة هذه. يا سلام، كان قطار كل مرة نسافر برا نشوف عندهم قطارات، تشمعنا نحن بيكون بعد عندنا أجمل قطار. طبعا التشغيل مستمعين راح يكون تمهيدي لخدمات القطار بين بوظبي والفجيرة اعتبارا من آخر الشهر. بدون تسألون على الدرجة المريحة، يقولكم يستفيد العملاء في الدرجة المريحة من تجربة تنقل عصرية ومريحة تشمل مقاعد مضمونة وخدمة واي فاي مجانية ومنافذ شحن الأجهزة في كل

مقعد ومساحة للأمتعة، وترتقي الدرجة المميزة بهذه التجربة من خلال مقاعد أوسع وقابلة للإمالة ومساحة أوسع للأرجل، وتقديم طبعا المرطبات مجانا. إيكونومي شيء، بزنس موجود، فيرست موجود. نفخورين جدا صراحة بهذا الإنجاز الرائع. يا شمس معلش أنا يوم أتحمس شيء معلي ضيعتكم معاي. إنزين في روبوت اليوم مستمعينا شيء وايد. ليش دائما نتذكر هالمواقف؟ ليش دائما نتذكر المواقف اللي انحرجنا فيها أكثر من إنجازاتنا؟ يعني هذيك تكون مع بصمة في المخ. المواقف المحرجة، لاحظتوا أن موقف محرج مثلا استوالك قبل 10 سنين، استوالك موقف محرج، وطبعا كل ما تتذكره أنت تتذكره بكل تفاصيله. تعال أسألك أنت أمس شو ماكل، ما تذكر، لكن هالموقف من 10 سنين بتذكره بكل تفاصيله. ويمكن تنسى عشرات النجاحات، مثلا يوم كرموك رحت على المسرح وتكرمت، يوم فزت بالدوري، ممكن تنساها بس أكثر تتذكر المواقف المحرجة. العلماء، تعالوا يا العلماء دائما نرجع لكم أنتم عشان نفهم. العلماء مستمعين يفسرون، علماء الأعصاب، هذا لا اسم بعد عندهم، الانحياز السلبي. الله، ما في حياد، انحياز سلبي. إذ يمنح الدماغ الأحداث السلبية اهتمام أكبر. تعرفون ليش؟ لأنها كانت تاريخيا ألف وأرجع لي أوكي، لأنها كانت تاريخيا مرتبطة بالبقاء وبالحماية. دائما الإنسان الأول كان محتاج أن يكون وسط مجموعة تقبله ويوفرون الحماية لبعضهم البعض. فالمواقف المحرجة إحنا عندنا اليوم نضحك عليها، قبل عندهم ما شيء تضحك عليها، يعني الإنسان الأول. لذا الأنثروبولوجيا أنا أعشقها الصراحة. لذلك تبقى المواقف المحرجة أو الأخطاء أكثر رسوخا في الذاكرة من الإنجازات العادية. شوفوا من أول هالشيء موجود في جينات الإنسان، وتم يعني يتوارث الإنسان لين اليوم. وتشير الأبحاث إلى أن إدراك هذا الانحياز الله يساعد الإنسان على أن يقيم نفسه بصورة أكثر عدلا ورحمة، وبدون ما يبالغ في تضخيم. تسمعون؟ أيوة، اللي يحبون جلد الذات وينكم؟ احذروا أنك تفكر في المواقف المحرجة بدرجة معينة، راح يساعدك أنك ما تنحاز للأشياء السلبية، أنك تقيم نفسك بصورة أكثر عدل ورحمة ورأفة، وأنك ما تبالغ في تضخيم أخطائك. سمعنا؟ اللهم أني بلغت، اللهم فاشهد. زي مين فيكم من أنا عارف وايد ناس يقعد يفكر وايد في الموقف المحرج، يعني يحسب 1000 حساب، ويمكن يقعد مدة طويلة، وهو بعد الناس نسات وروحت والطيور طارت برزاقها، وهو لحين ما أدري ليش قلت كان لازم ما أقول هالكلمة. شوفوا شكلي هذا يوم أنفعل، أنا كل شيء في وجهي معبر. اليوم الجمعة، الأمور هادية ولله الحمد. يا أحمد عسى جماعة مبارك عليك يا رب. زين فاطمة، العقل يحتفظ بالمواقف المحرجة ليحذرنا منها، لكن القلب يحتاج أنه يتذكر الإنجازات عشان يمنحنا ثقة. هلا يا أحمد، صباحك خير. يلا نروح لفاصل. أو لحظة، شو رأيك أقول قراءة بعد إذنك مخرجتنا الجميلة؟ شكرا. زين بخبركم شيء الحين، بدور أحمد يعني طرش قراءات، أبو جور ما يفهم، ما تعمل
ما في تساهل. إنزين جزيرة ياس الترفيهية مستمعينا، إذا كنتم تبحثون عن طريقة ممتعة ومليئة بالتجارب لإبقاء عيالكم الصغار أطفالكم مستمتعين خلال العطلة الصيفية، فنادي جزيرة ياس الصيفي هو الوجهة المثالية هالصيف. تقدرون تستعدون لخمس أيام من المغامرات والتجارب الاستثنائية للأطفال من عمر 7 سنين لين 13 سنة عبر أشهر وجهات جزيرة ياس الترفيهية، عالم فيراري وياس ووتر وورد وعالم وارنر براذرز وسي وورد وكلايم جزيرة بوظبي، جزيرة ياس في بوظبي. وكل يوم أكيد في تجربة جديدة وكلها تجمع مع المرح والاكتشاف والتحدي في صيف راح يذكرونه إن شاء الله دائما، تظل هاي الذكرى معاهم لي ما يكبرون. الأماكن محدودة وتقدرون تسجلون من خلال الموقع yasisland.com yasisland.com وسلامتكم.com وسلامتكم.

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلته توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.
3: المركز الوطني للتأهيل يعنى بتقديم خدمات الوقاية، العلاج والرعاية وتأهيل النفسي والاجتماعي لكافة فئات مرضى الإدمان، وتقدم هذه الخدمات بمنتهى الخصوصية والسرية التامة. للاستفسار يرجى الاتصال بالمركز الوطني للتأهيل 800-2252.
4: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
5: تعال لايف وحلوكت من 7 ل 9 الصبح، خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.

0: مجتمعنا
1: مجتمعنا. مستمعينا، الإمارات ضمن الدول الأكثر جذبا للمواهب. لم يعد اليوم التنافس بين الدول على الشركات وبس، ولكن أصبح على العقول. اليوم تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للمواهب ورواد الأعمال والباحثين من خلال بيئة تشجع على الابتكار وتدعم الاقتصاد المعرفي وتوفر فرص للنمو المهني وجودة الحياة. وهو هذا كله اللي خلاها خيار مفضل للكفاءات من مختلف أنحاء العالم. ويمكن دائما نربط يعني أن الاستثمار شعارنا في الإمارات، أو الشيء اللي النهج اللي تربينا عليه، أن نستثمر في الإنسان لأنه هو الأساس. الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية المستدامة. حفظ الله الإمارات يا رب العالمين وكل من يعيش على أرضها.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: 41-29 درجة الحرارة في أبوظبي، أما دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً لفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: من إيقاند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيقاند. أعرف أكثر عبر إيقاند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيقاند دائماً في أكثر.
3: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
4: عن ماذا؟
3: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
5: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
7: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
8: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
9: أحلى صباح.
8: بصمة وكرت، بصمة وكرت.
10: يسعد صباحكم من جديد. ودوام بديتوا الدوام، طلعتوا خلاص، حصلتوا الباركن، وصلتوا بصمتوا، حد وصلتوا بصمتوا. اليوم سؤالي لكم، ليش احيانا بعض الموظفين ينجحون ويترقون بسرعه، لكن رغم ذلك هم مش الاذكى؟ يعني هم ما ما ما عنده يعني الاي كيو مال، لا هو عادي، ممكن أنت أذكى منه، لكن ليش ينجح البعض رغم أنهم مو بذاك الذكاء فيهم؟ مو بتنمر بس هو المقالة شي. خبروني، بصمة ولا كرت يا أحمد؟ بصمة وكرت يا أحمد. إن صباح الورد من مصر أم الدنيا، صباحك خير أو مبروكين الفوز. انتظركم يوم 27 الساعة 7 صباحا. إبراهيم يسعد صباحك بالخير. انزين ما شاء الله كلكم، يعني ما حد عندكم عدالكم ترقى أسرع منكم يعني ولا؟ يس وصل أحمد. أحمد يقول لأن عنده الاستمرارية. حبيت التشبيه، بس سالفة الاستمرارية هذه وايد مهمة. الاستمرارية معناتها أنت اليوم أدائك في هذا المستوى باتشر ما تنزل، لا كل يوم نفس المستوى، ترتفع أو تحافظ على مستواك، مو بيوم ما شاء الله قمة النشاط واليوم اللي بعده قمة الإهمال. الاستمرارية وايد مهمة، يعني نحن كأمهات تعلمناها في شهر رمضان، إنك الاستمرارية كل يوم تسوي فطور على نفس المستوى لين آخر يوم. عند الاستمرارية سلطان، حياك الله يا سلطان ويسعد صباحك بالخير. إبراهيم هيمة، هذا ليس ذكاء بل نقول رزق. أيوة والله رزق من الله سبحانه وتعالى، ولا ممكن يكون اجتهاد. مذهلة يا مذهلة، يوم أقول رقوه في الدوام الله يوفقه ويوفقنا، آمين يا رب العالمين. النجاح الوظيفي لا يعتمد على الشهادة أو الذكاء فقط، بل على الشخصية والمرونة وتحمل الضغوط. من فاطمة، حيا الله.

بك يا سلطان من جدة ومن المملكة، يسعد صباحك بالخير. يكسبون فلوس كل اللي اسمهم إبراهيم، يا أما يمسك المالية يا أما يمسك فلوس. الله يوسع رزقك يا رب. الاستمرارية والمرونة يا أحمد، صح. أول الصبح أنا سألتكم المهارة اللي كانوتكم تتعلمونها من 10 سنين، في حد كتب فن المجاملة؟ هل علاقة بموضوعنا اليوم؟ يعني الناس اللي يعتقدون أن النجاح في العمل يعتمد بس على ذكاء الموظف، لكن الواقع والتجارب تؤكد أن الاعتمادية والالتزام، اعتمادية يعني الشخص تقدر تعتمد عليه، يعني ما يكفي آخر لحظة وينسحب أو شخص تقدر تعتمد عليه. الالتزام، التزام بالمواعيد وبالمهام، وأن هذا الشخص يكون عنده حسن التواصل، يعني المجاملة والتواصل الذكي اجتماعيا، والقدرة على التعاون. ممكن ما يحطوا مع أحد يشتغلوا تيم، ما يبغى هذا، كل ما يحطوه في تيم تعرفون من الشخصيات كل شوي يغير حد طب من وين يجيب لك حد تتفاهم معاه؟ فانك تكون متعاون هذه واحدة من الأمور غاية في الأهمية، وهي هذه إذا عندك هذه، خلينا نقول هذه الروائع، النعم من الشخص يقدرون يعتمدون عليك، ملتزم في مواعيدك، عندك حسن التواصل مع الناس، قدرة على التعاون، قدرة على التعلم، دائما تتعلم أشياء جديدة، كل هذا نقول لك إن لو عندك هالصفات نتنبأ لك بالنجاح المهني أكثر من يمكن اللي يتوقعوه الناس اللي حولك وزملائك. قد لا تكون الأكثر عبقرية، لكنك إذا كنت الشخص اللي يعتمد عليه فأنت غالبا الأكثر قيمة داخل الفريق. يلا، منو اللي أكثر واحد فيكم يعتمدون عليه في الدوام؟ ارفع إيدك. كوثر، ارفع إيدك. صح كوثر. وين راشد وجاسم؟ إيه، الاعتمادية هذه شيء جميل. أوكي، يسمع ويمشي. منو يقول يسمع ويمشي؟ بس لكم نظارته، بس شيء النظارة عشان أشوف تعليقاتكم. من وين أبدأ؟ مذهلة، من وين أبدأ؟ أوكي. من أحمد. أحمد يقول عنده الاستمرارية، وعبيد إنتاجية عالية، جريء في العمل وفي اتخاذ القرار. الله عليك يا بيت، صح. قد يكون هناك موظف عبقري لكنه لا يشارك أفكاره ولا يطلب فرص جديدة، وفي المقابل موظف أقل خبرة لكن هذا الأقل خبرة دائما يبادر. شكرا يا فاطمة. إبراهيم، هذا ليس ذكاء بل نقول رزق. أيوة نعم، صح. لا تكون الأذكى في المكان، قد لا تكون الأذكى في المكان، لكن يمكنك أن تكون الأكثر التزاما والأكثر تعلما والأكثر تأثيرا. أيضا لا تنشغل بمنو ترقى ومنو ما ترقى، تنشغل بالناس، شغل بنفسك وبتطورك. عبيد يقول إنتاجيته تكون عالية، وأيضا يقول يسمع ويمشيك. ومن أسباب النجاح أنك تطور المهارات، من سلطان، والمرونة والذكاء والانضباط والأمانة والشغف والتواصل الفعال. واو، أنت يبتلنا كل الكورس يعني على في سطر واحد يا سلطان، كف عليك. إذن أتمنى لكم يا رب العالمين كلكم مزيد من التقدم والنجاح، وكلكم مسؤولين وقد المسؤولية في وظائفكم وفي حياتكم وفي يعني بين أصحابكم وحتى بين أسرتكم. هيا يا كوثر.

0: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات للمستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
3: عن ماذا؟
2: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
4: الجمعة 26 من يونيو من 11:30 مساء وحتى 3 فجرا خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
6: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
7: الصباح.
8: حي هالصباح ويا حي معتنا على إمارات أفهم. ظرف أبيض، لا تأجل الفرح، لا تأجل السعادة. في ناس تأجل فرحتها لين ما تخلص المشروع اللي قاعد تشتغل عليه، أو ليه ما ينقص وزني، أو ليه ما اشتري بيت، أو ليه ما تي الإجازة. وتستمر الحياة وكل ما نبقى نفرح نقول في شيء بنسوي عقبها بنفرح ونخلص ونسوي شيء ثاني بنفرح. لا، ليش سوي الشيء هذا قبل؟ أزل وزنك، خليك كفت، خليه ربي مدارس فلوس من مدارس، بعدين بأجمع فلوس أخذ لنفس الشيء، بعدين شو استوي، بعدين نكتشف أن الحياة كانت تمر ونحن نتريى اللحظة المثالية. أحيانا حتى الابتسامة، حتى الامتنان، حتى التعبير عن مشاعرك الصادقة لشخص ما قريب منك، تتحرج أنك تقولها. لكن اليوم أقول لك لا تأجل ابتسامتك الحلوة هذه الجميلة، لا تأجلها، ولا تأجل كلمة الامتنان والحمد وأنك تشكر كل حد سوالك صنيع طيب، تشكره على حسن صنيعه وتمتن بداية لله سبحانه وتعالى. ولا عندك مثلا اليوم ويكند، ها، لا تأجل طلعة مع حد تحبه، من زمان كل أسبوع بنجهز وبتطلعون وفي النهاية لا حد ما يطلع، تتكنسل الطلعة هالويك أند، اطلع مع حد تحبه. الحياة مو دائما توعدنا إن في يوم مثالي، ولا توعدنا إن باتشر تعطينا تأكيد جارانتي إن باتشر شو يمكن ما نكون موجودين باتشر. حتى التكاليف رب العالمين أمرنا بها اليوم، الله يحاسبنا على صلاتنا اليوم، هل بيحاسبنا صلاتنا بكرة؟ اليوم. لذلك أنت خليك في اليوم، يعني الحياة دائما ما تعدنا بيوم مثالي، لكنها تمنحنا كل صباح يوم جديد، صح ولا لا؟ واللي يعرف قيمة اليوم ما يعيش أبدا أسير للغد. ودمتم سالمين.

0: أحلى صباح كالعادة وياك دوم يكون غير
1: أحلى صباح.
2: مستمعينا شكرا لتفاعلكم الجميل وإن شاء الله مواضيعنا تكون نالت على رضاكم. واسمحونا القصور بس قبل ما ننهي أو ختام لقائنا اليوم نذكر طبعا أن اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. ويمكن البعض يظن أن المخدرات تبدأ بحبة لكنها في الحقيقة تبدأ بلحظة ضعف أو فضول أو رفقة غير مناسبة أو غياب حوار داخل البيت. عشان تي دائما الوقاية مو بمسؤولية جهة واحدة ولكنها مسؤولية تبدأ من الأسرة وتكبر في المدرسة ويعززها الإعلام وتحميها مؤسسات الوطن. وفي دولة الإمارات لم تقتصر الجهود على مكافحة التهريب والترويج بل امتدت لنشر الوعي وتأهيل المتعافين وإطلاق المبادرات الوطنية اللي تجعل الوقاية أسلوب حياة. لأن دائما الاستثمار الحقيقي في الإنسان وحماية شبابنا هي حماية لمستقبلنا. وتبقى دائما الرسالة الأهم لكل أسرة لا تجعلوا أول حديث عن المخدرات بعد وقوع المشكلة بل اجعلوا الحوار عادة والثقة جسر والقرب من الأبناء حصن يحميهم. فالكلمة الصادقة في الوقت المناسب ممكن تغير مستقبل كامل. الله يا رب العالمين يعطيكم دائما الحسن البصيرة ويبعدكم عن أصدقاء السوء ورفقة الشر وأهل الشر ويحميكم ويحفظكم دائما أسرة أو أبناء وبنات شبابنا أكيد نخاف عليكم لأن أنتم مستقبلنا. إذن نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير. مستمعينا كنا وياكم في هذا الصباح أنا شمس السعدي وأكيد بنقول فاطمة زعابي معنا رقم واحد اليوم وطبعا الإخراج الجميل وهذا الإبداع من جميلتنا كوثر أحمد. شكرا يا كوثر ونشوفكم الأسبوع القادم على خير فمان الله.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: في البداية يبدو الأمر عاديا، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا، حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية، وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now I'll stand by for some music. Music, really.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: تعد معرفة أعراض مرض الإدمان والاكتشاف المبكر له من أهم الأسباب التي تساعد في الشفاء من هذا المرض، وهنا يأتي دور الأسرة في معرفة المرض وأعراضه ومساعدة مريض الإدمان لتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب. للاستفسار يرجى الاتصال بالمركز الوطني للتأهيل على الرقم المجاني 800-2252.
3: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
4: عن ماذا؟
3: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
5: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: مراكز صحة للإخصاب نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
2: عن ماذا؟
1: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل. الجمعة 26 من يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو، وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
4: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
2: عن ماذا؟
1: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
3: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
3: عن ماذا؟
2: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
4: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: عادي أدخل؟
6: حياك، هلا والله.
5: غداكم جاهز؟
6: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
7: برنامج الفريج،
8: السوالف ما تخلص في الفريج.
9: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
8: كل يوم عنا موضوع جديد،
9: كلها في الفريج
8: من الاثنين
9: لين الخميس ومن الساعة 3
8: لين 4:30 العصر
9: على الموجة الصح.

0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
1: عن ماذا؟
0: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل. الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
1: عن ماذا؟
0: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل. الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة. كليك، خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

إمارات FM تقول لك لبي. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
1: عن ماذا؟
0: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل. الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: أغاني حصرية وجديدة All the time. فقط على إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 11:00 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
4: عن ماذا؟
3: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
5: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الإمارات. 3 2 1 كيو.
7: في دولتنا
8: الاستقرار ما كان صدفة،
7: بل نتيجة رؤية قيادة
8: وتخطيط حكيم
7: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
9: ونحن عيال زايد،
8: أرضنا تسكن فينا
7: قبل ما نسكن فيها،
8: وقيادتنا الرشيدة
10: ما غفلت عينها عن أهلها
8: وقلبها مع كل واحد فينا.
7: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
8: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
8: أرض أمان لكل من عاش عليها.
11: يجمعنا حب الوطن
8: وروح الوحدة
11: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي،
12: ودولتنا مثل اليبن
7: ما ينكشف فيها ظهر حد،
8: لأن اليبن الحاضر
7: ما ترك المستقبل للصدفة.
8: الإمارات مستعدة.
13: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
8: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

في البداية يبدو الأمر عادياً، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا. حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير، بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر، بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد

0: الشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: 41-29 درجة الحرارة في أبوظبي، أما دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً لف جيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض.
2: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة. من أعمال يوم الجمعة.

0: من أعمال يوم الجمعة.
1: عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود في سننه.
0: من أعمال يوم الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع تلاوة طيبة بصوت القارئ تميم الكندي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة طيبة بصوت القارئ تميم الكندي ضمن برنامج الحناجر المواطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لي صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: فيك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، وعبر أثيرها نحلق في رحاب الإيمان وذكر الرحمن سبحانه. نتابع مع حضراتكم الآن تلاوة مباركة لما يتيسر من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرحمه الله تعالى.

أنصتنا وإياكم مستمعي الأكارم لتلاوة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرحمه الله تعالى.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
1: المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البث الحي لننقل إليكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث تأتيكم خطبة اليوم تحت عنوان آفة المخدرات. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشامسي، ويرفع على مسامعنا الأذان عبد الله البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله الذي أحل لعباده الخيرات والطيبات، وحرم عليهم الخبائث والمخدرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.

تعملون. أيها المؤمنون، إن الله تعالى شرع شريعته السمحة لعباده رحمة، فحفظ بها دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم. ومن أخطر ما يعصف بذلك كله المخدرات، فهي سم قاتل. نعم، سم قاتل وداء عضال، من استسلم لها أوردته المهالك حتى يصير نسيا منسيا. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وهذا تهديد شديد لمن يتسبب في هلاك نفسه بتعاطي ما نهاه الله عنه، يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه، أي يتناوله، فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والمخدرات يا عباد الله من أخطر السموم، فالعجب كل العجب ممن يبخل بماله على أهله وبنيه ثم ينفقه راضيا على ما يهلكه ويرديه، فكيف يكون جوابه بين يدي الله يوم يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فهل أعد لذلك السؤال جوابا؟ وكيف يرضى لنفسه أن يطفئ نور عقله الذي أكرمه الله جل وعلا به؟ قال الحسن: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب لمن يشتري بماله ما يفسده. وكيف يسلم للمخدرات زمام نفسه فيصبح من الخاسرين، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه، قد استحوذت عليه فأنسته ذكر الله، وألقت على أسرته أثقال الشقاء والعناء، وأورثتهم الهم بعد السعادة والعداوة بعد المحبة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالحذر الحذر يا عباد الله، فإن العاقل لا يسعى إلى هلاك نفسه وسوء سمعته وذهاب ماله وضياع أولاده وتفكك أسرته. وقد بلغه قول نبيه صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. عباد الله، إن الأسرة هي الحصن الحصين والملجأ الأمين، فإذا لم يجد الأولاد في البيت قدوة تجذب أرواحهم ومودة تغمر قلوبهم وحوارا يشبع عقولهم، تعلقوا برفقاء السوء والرجل على دين خليله. ألا فتعاهدوا أولادكم، راقبوا سلوكهم، أنصتوا إليهم، املأوا فراغهم، وابذلوا وسعكم في توعيتهم، فإنهم والله أمانة في أعناقكم ووديعة عندكم، والوقاية خير من العلاج. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الوقاية من المخدرات مسؤولية مشتركة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أجل ذلك رفع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، فلنتعاون معه بوعي ومسؤولية، ومن ابتلي بتلك الآفة فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، والعلاج ممنوح، وفي الإقلاع حياة جديدة ونجاة في الدنيا والآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، اللهم كن له عونا وسندا، اللهم كن له عونا وسندا، اللهم بارك في عمره وعمله، اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل اللهم شهداء الوطن برحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله.

0: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: Amen.
1: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
0: الله
2: أكبر. الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
0: الله
2: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
3: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائماً في أكثر.
4: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
5: عن ماذا؟
4: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
6: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: في البداية يبدو الأمر عاديا، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا، حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية، وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.

0: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
1: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
2: عن ماذا؟
1: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
3: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
5: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر.

وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: All the hits. أغاني حصرية وجديدة. All the time. فقط على إمارات FM.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم. تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
4: عن ماذا؟
3: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
5: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
2: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
3: عن ماذا؟
2: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
4: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة، يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: 41-29 درجة الحرارة في أبوظبي، أما دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً لف جيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا لأن المهم وناستك. إمارات إف إم.
2: عيبتك هالأغنية؟ عيال اسمع اللي بعدها.
3: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
6: عن ماذا؟
5: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
7: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

تقديم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم. من غرف

0: عيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس. خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا هومز آر أس اليوم.

0: fucking come up.
1: نحن وياك وعلى مودك بنلقاك إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: النداء الأخير ختم جواز سفرة أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
3: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
4: عن ماذا؟
3: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
5: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: معاكم
1: يا هوا.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغالك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات.
2: الدور الفني، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلطة.
3: أغاني حصرية وجديدة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: تحطيم الأسعار ببانهوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com. في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
3: عن ماذا؟
2: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
4: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عندنا موضوع يدي.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية

0: وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
3: عن ماذا؟
2: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
4: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: للأدوية فوائد علاجية لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن سوء استخدامها دون استشارة طبية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها الإدمان، فاحذروا من سوء الاستخدام. المركز الوطني للتأهيل 800-222-52.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي إيرجان سادينوف وزير الشؤون الداخلية بجمهورية كازاخستان الصديقة بمقر الوزارة في أبوظبي. بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة الصادرة عن البلدين. شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مجلس إدارة دبي الصحية رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أمس في مركز دبي التجاري العالمي حفل تخريج دفعة 2026 من طلبة وطالبات الجامعة، والتي ضمت 184 خريجا وخريجة من 40 برنامجا أكاديميا في مختلف التخصصات الطبية. الخبر الأخير، أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان تعميما إلى جميع الجهات الحكومية في الإمارة بشأن تقليل ساعات العمل الرسمية خلال فترة الصيف، وذلك ضمن مبادرة صيفنا متوازن. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
4: موضوع مهم بكلمك فيه.
5: شو مسوي أنا هالمرة؟
4: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
5: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
6: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات للمستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
7: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
8: عن ماذا؟
7: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
9: الجمعة 26 من يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
10: في البداية يبدو الأمر عاديا، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا. حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية، وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلته توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان جي استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
4: بهالسهولة؟
5: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
4: اقتنعت؟ بنزل الحين
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
6: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
7: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية تيرا إكسبو دبي. حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: المركز الوطني للتأهيل مركز رائد ومتميز في تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان. نضمن لكم السرية التي تعد من أهم قيم المركز لتحفيز طلب العلاج. لطلب خدمة حجز موعد أو خدمة الاستشارات العلاجية، الاتصال بالرقم المجاني 800 22

0: 5-2.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في همزة رأس. خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة. زوروا همزة رأس اليوم.
3: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
4: عن ماذا؟
3: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
5: الجمعة 26 يونيو، من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

يا هوا.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلت.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات.
2: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار حييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وأشار الاجتماع إلى أن حرية الملاحة غير مشروطة وغير مقيدة. هذا وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على رفض بلاده فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، مضيفا أنه لا توجد دولة على وجه الأرض تؤيد فرض رسوم على عبور المضيق، مؤكدا أن رسوم الشحن لن تكون جزءا من أي اتفاق. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا على الأقل، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض. ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية اليوم مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. الخبر الأخير، أكد علماء المناخ من مجموعة World Weather Attribution أن موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا الغربية كان حدوثها شبه مستحيل لولا التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ليلا بات أكثر احتمالا 100 مرة مقارنة بما كان عليه قبل عقدين فقط. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
5: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرر بثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
6: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
7: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
8: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: من إيهاند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيهاند. أعرف أكثر عبر إيهاند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيهاند، دايماً في أكثر.
3: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
4: عن ماذا؟
3: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
5: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
7: في دولتنا
8: الاستقرار ما كان صدفة،
7: بل نتيجة رؤية قيادة،
9: تخطيط حكيم،
7: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
10: ونحن عيال زايد،
11: أرضنا تسكن فينا
7: قبل ما نسكن فيها،
11: وقيادتنا الرشيدة
12: ما غفلت عينها عن أهلها
11: وقلبها مع كل واحد فينا.
7: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
11: والمقيم يلي لقي فيها داره.
13: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
11: أرض أمان لكل من عاش عليها.
14: يجمعنا حب الوطن
11: وروح الوحدة
14: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
15: ودولتنا مثل اليبن
16: ما ينكشف فيها ظهر حد،
11: لأن اليبن الحاضر
17: ما ترك المستقبل للصدفة.
11: الإمارات مستعدة.
18: The UAE is ready.
19: ونحن بخير،
11: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

أنا انتمي لك غلا من راسي الساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي وانقالوا انت إماراتي.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز أر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز أر أس اليوم.
2: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
3: عن ماذا؟
2: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
4: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب، سجل واربح على تطبيق E&UAE، واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب، سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
6: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الأول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: النداء الأخير ختم جواز سفرة أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
4: عن ماذا؟
3: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
5: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: بايصله اللوم والعاب.
1: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
2: ما قدرت أصبر وجيتك.
1: لا تحاتي على إمارات اف ام بتسمع كل هالمكسات.
3: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للطاقة لدول مجموعة البريكس الذي استضافته جمهورية الهند لبحث تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة والتحول في قطاع الطاقة والابتكار والتقنيات الناشئة. نظمت وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب فعالية للتوعية بنظام الفوترة الإلكترونية في الدولة وذلك بإمارة الشارقة. شهدت الفعالية حضورا موسعا من ممثلي قطاع الأعمال وشركات الخاضعة للنظام بتزامن مع التطبيق التجريبي للفوترة الإلكترونية وصولا إلى التطبيق الكامل على مستوى الدولة. رحبت ناستاك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية متعددة الأطراف والمختصة في التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة. حققت مجموعة الدار مبيعات تجاوزت 680 مليون درهم عقب بيع كامل وحدات التاون هاوس في مشروع ذا أوركيدز ضمن ياس إيكرز فور طرحها، ما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده سوق العقارات في أبوظبي. الخبر الأخير، يتجه الذهب اليوم نحو تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي، وظل السعر دون مستوى 4000 دولار للأوقية مع صمود الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع لكبح التضخم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
6: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
7: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
8: عن ماذا؟
7: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل.
9: الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: الله أحب أسمعها.
1: أحبك وين ما كنتي.
0: إمارات FM.
2: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
3: عن ماذا؟
2: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل. الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: إمارات FM.
5: إمارات FM.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومز آر أس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر، بالإضافة إلى خصم إضافي 15%. سارعوا، العرض لفترة محدودة، زوروا هومز آر أس اليوم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
1: عن ماذا؟
0: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل. الجمعة 26 يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: في البداية يبدو الأمر عاديا، لكنه يخفي كل الخطر. رسالة عابرة على الهاتف، دعوة إلى تجربة، أو وعد بلحظة من الهروب من الضغوط، أو محاولة لتقليد الأصدقاء. هكذا عادة تبدأ الحكايات غالبا، حكايات الوقوع في فخ المخدرات، لا بضجيج كبير بل بخطوة صغيرة لا ينتبه إليها أحد، ربما بدافع الفضول أو حتى كسر الروتين. لكن بالإمكان التصدي للأمر مبكرا من خلال الوعي. أسرة تراقب أبنائها بحب وتلاحظ تغيرات سلوكهم أو تعثر تحصيلهم الدراسي، كلها مؤشرات تستدعي الانتباه، لأن الانتباه والتدخل الواعي مسؤولية مشتركة. لهذا أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملته الوطنية تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، ليؤكد أن المواجهة لا تبدأ عند وقوع الخطر بل قبل ذلك بكثير. هي قضية وعي ووقاية وتشريعات رادعة تحاصر الجريمة، وشراكات مؤسسية ومجتمعية تعزز الحماية، وبرامج توعوية، وأنشطة تشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، وبارقة أمل لعلاج من تعثروا ذات يوم في لحظة ضعف. المخدرات لا تسرق الإنسان دفعة واحدة، هي تنتزع منه أشياءه الجميلة شيئا فشيئا، تسرق أحلامه وتدمر علاقاته الاجتماعية وتأتي على الثقة. لهذا جاءت رسالة الحملة واضحة حين تتوحد جهود الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات وأفراد المجتمع. تتقلص المساحات التي تبحث فيها هذه الآفة عن ضحيتها التالية. فالوقاية ليست حدثا عابرا، إنها حكاية مجتمع كامل يختار أن يبقى متماسكا في وجه خطر يتخفى بأشكال كثيرة، لكنه لا يصمد أمام الوعي المسؤول.

0: تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟
1: أوه.
0: سهلة، دش على الستور من تيلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكد

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عشتوا. سلام.
1: عبير كلماتكم بالجمال تفوح، الرحب بحب وأمل وطموح على إمارات FM.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: 41-29 درجة الحرارة في أبوظبي، أما دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً لف جيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية، اتميز واسمعها. إمارات FM للتميز، موجة عبر الأثير.
2: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
0: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
4: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
1: عن ماذا؟
0: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل. الجمعة 26 من يونيو من الساعة 11:30

0: مساء وحتى الثالثة فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من إيآد عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يوليو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآد. أعرف أكثر عبر إيآد.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآد دائماً في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى لي مرة يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: ضبطنا لك اللستة، يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: في آخر ساعات الليل تهدأ الحركة وتسكت الطرقات، وعندما تدق الساعة 11:30 يبدأ الحدث.
1: عن ماذا؟
0: شيء مميز لا يحدث إلا في الليل، إنها تخفيضات لولو لمنتصف الليل. الجمعة 26 من يونيو من الساعة 11:30 مساء وحتى 3 فجرا، خصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات. تخفيضات لولو لمنتصف الليل بفروع مختارة في أنحاء الإمارات. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

هبشان 98.4 إمارات FM، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: الإمارات FM.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا، وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمتونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافئ الكبير عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الهوى هواكم، وجواء ما تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: والله شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام إمارات FM.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية لا نبالي بالمخاطر والمنية الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي: كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك ومكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه: هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM.

الإنسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقرار

0: التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

أنا انتمي لك غلا من راسي الساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي ذكرتك بين جلاس وانقالوا انت إمارات.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.